0: شريك بيزن شوي بس.
1: خمس سنين بشتغل مصور صحفي بلبنان، وهي أنا إسا تشرين الأول 2024. إسرائيل إلى سنة عم تقصف لبنان، وأنا واقف بين مصورين على تلة فوق الضاحية. على اليمين في سبق مين بيجيب أحلى لقطة للغارة، وعلى الشمال في ناس نزحوا تحديدا من تحت هاي الغارة وإجوا ناموا هون بالشارع.
0: كيف عم تطلع لهون؟ قديش هلك هون؟ ومن وين حضرتك؟ من أي منطقة يعني؟
2: نحن من ساحة الشريفات، ومبدئيا بننزل ناخذ أغراضنا الصبح ونرجع نطلع من بيت هون.
0: في بيت أو محل عم تقعد فيه؟
2: ما في،
3: نحن ما حدا سأل علي.
2: نحن دقينا وعملنا كذا اتصال مع كذا حدا، وحتى عنا قريبين كتير، يعني هن موجودين بمنطقة بيروت، بمنطقة الضاحية، حتى اللي كانوا بالجنوب كمان قريبيننا كمان انتقلوا لهون، بس كمان ما في مكان. نحن مش من هلا عم نتحارب، نحن عم نتحارب من يوم اللي نحن قلنا لا، ونحن هاي هاتا من نزلها، يعني اول على اخر هيدي بدنا نقولها، لانه هاي حقيقة ما فينا نفر منها، لانه اليوم كل واحد بده يحافظ على كرامته وعلى شرفه، بده يقول انه انا مع المقاومة، واذا ما قال مع المقاومة ما تاخذني بهالكلمة، ممكن هلا نيلك انا، ممكن هلا نحكيها بالعلن.
3: يوم

0: Pakistan'a da yanaşır ha bak.
1: Hadi hadi sabır et.
2: هيدي
3: صفا
4: هيدي
1: تحويط
5: غدير وهون امان طيب
6: لك هلا بطل في شيء امان
7: بس يقربوا
6: في شيء امان يا كبير

0: ب 8 اكتوبر 2023 فتح حزب الله جبهة اسناد غزة وبلشت حرب مضبوطة بين لبنان واسرائيل. نزح شريط الحدودة ومقاطع الا يومين رايقين على هالضيع، عيد الاضحى والفطر.
1: أنا ناطرة العيد بس كرمال إجي شوف، لأنه ما شفت، هي أول مشوار بيجي، فلقيت السماء طابق على الأرض عندي.
2: قدي أسألكم بعد عن البيت؟
1: بتسعة أكتوبر نزلنا، يعني كان أول يوم نزلنا على البزورية، قلنا يومين ثلاثة نزلنا للأولاد كل واحد غيارين مش أكتر، ومناوشات يعني بشكل عام إنه هيك بيصير من وقت لوقت. فوسحبت.
2: شو حامل بإيدك هلا؟
1: شو حامل؟ انسى انسى،
2: خبريني عنه. الله، شو كنت تعملي فيهم؟
1: طب إلا ذكريات وأحلام. واه أرض طاهرة ولا ممكن نتخلى، مهما صار بنرجع منعمر وبنقعد.
3: بس شوف بيت أهلي بيفتح قلبي، ها بيت أهلي القديم ربينا فيه، وها بيت خيي، ها بيت خيي، ها بيت عمي، كلهم كلهم للعائلة كلها. الحمد لله مسحوا الحي كله، مش فرقانة عنا، الحمد لله. يا رب النصر العاجل يا رب.
4: هيا كلها يبنيه.
0: كل جيل هون له قصته مع إسرائيل وحروبة. أنا مثلاً حبلت فيي أمي بعنقيد الغضب بال96، وعيت عالدنيا بالتحرير سنة 2000، وعشت طفولتي مع حرب تموز.
5: عمرت بال2000، 2006 دمروا لي، رجعت عمرت بال2006 وهلأ دمروا لي بيتي.
0: موجة النزوح الأولى كانت من الضيعة الحدودية للنبطية ومحيطة، صرت كل ما بعد كل ما لقى الحياة طبيعية أكتر، كأنه فيش حرب هون. بس بقيت صور كل شي بيطلع بوجه. كان يضل حقني شعور أنه هذا كله رح يفجر شي نهار، وبدي يكون قادر أرجع أشوفه. بالنبطية كان بعض الوضع رواق. مرقت زور أهلي، العيلة مجتمعة، بس الكل خايفان على أولاد أختي رح يرجع يعيشوا اللي احنا عشناه.
6: ايه ما هي هيك حيصير كما تدين
0: انتزان. صرت ركز على أولاد كيف بيكون وقت الحرب، وصورهم تيكون عندهم شيء يحضروه بس يخلص كل شيء. في يوم اجوا لعندي وسألوني: خالو، معقول نموت كلنا هلأ؟ قلت لهم لا يا خالو،

0: فيش حدا هيموت.
1: مين بعطي حتى البطاطا بيعطيني؟
2: لا يعطيني.
3: يعني إنسان ناجح بيكون مثلي بفيق من الصبح بس ازاي بغسل
2: وجهه. ده أول يوم كمان.
3: بساعد أمهم بحط الجزدان ومساري وبيمشي.
4: سمعت الجدار الصوت من شوي؟
5: مش مكان كله قوي. بس يصير عنا إحنا جدار صوت. ايه بصير نروح نلعب الماء عشان
2: العيال يطلع كل يوم جدار صوت.
3: احنا طول الوقت
2: ويقعدونا ويقعدونا بالكريدور او ويجوا اغاني ياخدونا.
6: غلط بلا ما بتجيب تمام.
4: بس خلص شغل.

0: هو صباته من فترة الحرب،
1: مش زرع حرب الخليل، هذا الشيء برج البراجنة حرب.
2: إخلاق بعض المناطق اللي عم يجيها إنذارات إخلاق، فعلى سبيل المثال امبارح
0: كان في شيء صاير بالجنوب، انه ليك طلع صور صور ببيروت بس انه في قصف في الجنوب، انه تبعتونا على الجنوب في مجزرة فوق، بعدين لا بنخاف عليك، انا في ما تخافش علي، ما بديش حدا يخاف علي.
3: اسرائيل صارت قاتله 183 صحافي بغزه وثمانيه بلبنان. اولهم كان عصام عبد الله باليوم الخامس من الحرب، لما استهدف الجيش الاسرائيلي تجمع للصحفيين بشكل مباشر.
4: هيك بنكون عم نصفوا لعصام اذا بنحكي الحقيقه، والا بنكون عم نقتل لعصام مرتين، مره بشغال الصاروخ ومره بالتنكر والرضوخ.
5: شو يا
6: شبيه؟
5: خبرني عنا لهيد، وين لهيد لهيد؟
6: عالصفح.
5: شو هي؟
6: شظية.
5: شظية، والله منيح.
7: بنزلك على التلفزيون.
6: عالسطوح عنا.

0: 31 تموز، نزلت صورت الشي حسن فضل الله، ولد عمره 10 سنين بحب يلعب فوتبول، قتلته إسرائيل. آب، أول مرة بشوف أشلاء طفل. كان في مجزرة بتول بقضاء النبطية، وصلنا تاني يوم على الدفن ببلاد بمرج عيون. هي كانت أول مرة ببكي أنا وعم صور. رجعت على الضيعة وحكيت رفقاتي، اتفقنا نلتقى مثل العادة، زبطنا قاعدة على النهر، مكناش عارفين انه هي حتكون اخر قاعدة. كل السهرة وانا حاس حالي شخصين، كيف بلحظة هالقد قريب على الحرب وبلحظة هالقد بعيد، او يعني مش هالقد بعيد.
1: ولا مرة شي انضرب قدامي هيك بعين شفته.
2: انت سامع شخرة صاروخ؟
3: شخرة صاروخ؟
2: سمعت شخرة صاروخ؟ وين؟
3: هديك اليوم كله بيضرب التحصيل. كل شيء مسيرة كنا نقول له أمكار. خلاص صار في مسيرة استطلاعية. في مسيرة انقباضية. في هرمز 450، هرمز 900.
4: هيدي طيارة هدية لحسن. شو ودي وحب يكون طيار فرسنت اللي ليك سكون لك ولك لك
0: كده. قربت المدرسة. خبرون الأولاد إنه بدهن حرب، بس عشان ما يروحوش على المدرسة.
5: هيدا ثلاثة.
6: هو أمتين رسمتهم يا سونا؟
5: ما بعرف.
6: بس إنه صرهم أقل من سنة؟
5: أكيد. هيدا اللي فوقها وهيدا.
4: طلع.
0: وفلتت بأيلول 2024.
7: لذلك يمكن القول بأن جهاز الفيشر ليس فقط حزب الله يستعمله في لبنان، الأجهزة العسكرية تستعمله أيضا، الطواقم الطبية والمستشفيات وعدد كبير.
8: كنا قاعدين بالبيت وسمعنا أنه صار شيء بالضاحية، بعدين تبين أنه أجهزة البيجر تبع عناصر من حزب الله، المدنيين كمان تصاوبوا من وراء الانفجار تبع هيدا أجهزة البيجر. عم نحكي عن أكثر من 2800 إصابة و8 شهداء لهلا حسب ما بعرف.

0: كان في ناس عم تنفجر شمال يمين، ببيتها، على الطريق، بمحلات الخضرة. يومتها فهمت قديش الحرب فيها تروح محل دموي. بعد أكتر
1: يا محمد ريق مضوي أحمر شوي لك كل كل كل أحمر هيك وهج وهج كأن الشمس فتحت
2: فيديك شوف
3: شوف أنقاء
1: خالد أنا حاولت الصوت بس يبان شو أنا
4: بنصوت تعرفي خالد إحنا مصدمن قد ما صرنا متعودين على جدار هالصوت لما يقطع كم يوم بتحس بشي غريب بتحس بشي زهق عن جد لما إحنا جينا
1: تتا يا تتا أنت مصوتي هون
0: فوت لجوا عشان أمك يلا فوت لجوا يا عبيش أنا برجع بعيط لك 23 أيلول بهاللحظة قلت صار لازم عدل جوابي قدام الأولاد إنه مبلا خاله معقول نموت
5: هاي اليوم الوحيد هو يوم التنام ما بنفتح الفرن هي صارت الغارش الساعة 7:15 كنا بعدنا مسكرين وهو هون شغلنا ورا هذا البيت
0: هي وين؟
6: الله يسلمك كله عم يكسر مش عارفين وين
0: ايه؟
3: وين؟ على أعداء الله
0: يلا نزبط على البيت نحن شفلين هلا بكير
5: شو وقت الظهيرة بلش ما سمعتش الالارم بلش التفجيرات نحكي اسرائيلية علمونا شايفين وقت الظهيرة يعني كنت افكر الساعة 12 طبعا الساعة 11 يا جماعة بلشت الاسعافات عم ضاربين لطلعت الاسعافات
7: امي عم بعمل لحمة بعجين كسف شغال مش شغال اخر حمى صدقني معها فرقانه معايا
1: طياره
0: سياره
1: لا طياره
0: طب فوتوا على الكوريدور فوتوا على الكوريدور على الكوريدور خليكم كلكم بالكوريدور أمي
1: تعم
7: تعم
0: تعم
7: لا ما
0: خيارها خلاص عدو هون
3: حسن
1: صبتوا
3: الصفار
1: خلاص عدو أنا دربة حدا سشفر أنا بحارب طول
0: هاد قديم
1: الوصق اللي حصلت عدو أمي بدربوا مندهر فدربوا مستشفيات شو بقى
0: هدينا الدولة
1: عملك عنه وتلازيق وشاش
0: اسعاف
1: رجعنا مقطوع خلاص ان شاء الله
0: حنطلع روق
8: يا
0: روق شوي

0: يلا بس خلص خلص.
1: شو صار هلأ؟ اسم الضيعة بالأخبار، وعم بسمع ضجة أولاد ببيتي ببيروت. صورتهم قاعدين عم بيعملوا إشي عادي بايخة.
2: تعطينا عفيفة ربي
3: ومضع؟ لا
1: خليك. بس بعد رحلة النزوح هاي البياخة صار لها غير معنى. بيت الحرب توسع وتوسع، واللي نزح على بيروت رجع نزح من بيروت. وهالشباب بارح كنا على نهر الليطاني بالجنوب، وقصة صرنا على مينا طرابلس بالشمال.
4: يلا زيف
5: طبعا عربية
4: حلو. لا حلو مشينا مفواش ساعة واحدة.
5: يعني اكلته لازم.
4: لك شو حد بات اختي بديش خبرك كم غارة نزل
5: للوحدة كانت نزل
6: الدنيا. احنا مسافرين احنا نزلين
4: ما كنتو
6: بالزفتة. اجا صاروخ بالبنية البعيدة عنا عجم الشارع دغري.
5: انا عقيدة وعندي سبب.
7: الفرق بيني وبينه يمكن هو انه انا قبل ما اكون اهل ما كنت هيك. ليش انا بنتي مثلا لما انت بتخلفي ولد بتكوني عم تبني له مستقبل، يمكن هو وبطنك بعد قاعد بتكوني انت قاعده عم تبني له مستقبل مثلا.
5: صحيح.
7: شو بدي اعمل له؟ شو بدي اسوي له؟ ما بدي يعيش اللي انا عشته بطفولتي. ما نحن قضيناها نطلع من مدرسه الضيعه في عمليه نطلع نتخبى، امي تجرنا ورا بعض مثل البط وشخدنا ساعه بملجا بالبريد، ساعه بملجا عند بنت عمتي مريم هلا خسفون بارك، ساعه بملجا مش عارفه وين. مزبوط ولا لا؟ انا طفولتي هيك قضيتها
5: بالنصر ان شاء الله بالنصر وقريبا جدا. ما نعمل هيك وبتاع النبطيه هيك.
0: مين عم تشوفه من الشبيبة؟ مين مش عم تشوفه؟
8: عم شوف منيح الشباب يعني، بس مشكلة
9: يلا؟ أيوة ليك الفاي شو حلو إذا بدكم في فاي حلوة. هيدي نساء أنا بابا فينا نقولها باللبناني الكلمة شحطوا شحط يعني سحبتوا سحب معي لبرا ما كان بده يروح.
8: بس شوف انه في غارة على قصيبة بتسأل من في بالضايعة، بتشوف جروبات الضايعة بتعرف.
9: انا ما كنت متخيل شوف هالقد قصص يعني. بنسمع بال 45 شو صار وشو عمل هيدا وشو عمل هيدا، بس انه تقولي صرنا بال 2024 بخشوا دينتنا بالديمقراطية والقوانين وحقوق الانسان والاخبار كلها صرنا حافظينها، ما بتشوفي شيء منهم هول ولا. وهلا بوقت كل العالم حامل كاميرات، كل العالم عم توثق، يعني ما في شيء كذب. اسرائيل لا بدها صاروخ ولا بدها نووي ولا بدها شيء، بدها انسان مؤمن بقضيته حامل هالباروده فقط لغايه.
1: ب 11 تشرين الأول قصفت إسرائيل منطقة النويرة ببيروت، مبنى فيه نسحين من الجنوب، وقتلت 22 شخص. فهمنا أنه بطل في بقعة آمنة هون.
10: بالأول فكرت عادي أوصل، بس لما نزل الصاروخ خاص خاص بكرة رح نسافر يعني نترك البلد.
11: اسم المطعم استشهدهن ما خلصهم يعني.
12: رايحين نركب الطيارة برا شهر.
13: ايه رح نقعد 5 ايام بالاردن.
12: كثير حلوة الاردن.
14: زعلانة بس عشان تيتا. تيتا الاميرة الملكة اللي هي اجمل بنت بالعالم كلها، انا بس عشان زعلانة عشانها. اما انا مش متخيل كيف سافر واتركها تيتا.

0: بعد سنة من الحرب المضبوطة وبعد شهر وشوي من الحرب المفتوحة كان صار فيه 1.4 مليون شخص نزحوا داخليا بلبنان، وتحولت معظم المدارس لمراكز إيواء. بالمدارس صارت الكاميرا تخوف، بطلت الناس ترتاح يبين وجه.
1: لا لا، ما عم نصور ما عم نصور. لما انبهرتوا من البيت عرفتوا حالكم لوين رايحين ولا خلص؟
2: لا لا لا ولا عشي، بس تقلنا على الله ومشينا. ما بالمرة كناش عارفين حالنا لوين رايحين، توصلنا لهون.
0: صارت التقارير بلا وجوه، بلا أماكن محددة، بس قصص ونزوح ما بيخلص.
3: لك بس انزل. هلا باي.

0: رجع شمشون يقعد لحاله، ورجعت أم تفكر فيهم وتشرد. طالما الحرب مطولة ما رح يرجع الأولاد، بس رح ضل عم صور لهم ليكون عندهم شي يحضروه بالآخر، بس يخلص كل شي يتذكروا كيف كانت طفولتهم، كيف خربت لهم إياها القذائف الإسرائيلية.
1: بدك ندق لهم فيديو كول؟ بدك ندق لهم فيديو كول؟
2: دق لهم؟ أبرني يا عمر أنت يا بابا، كيفك يا قلبي؟ ها؟ وها خالو حسين؟ ايه بدي صورك.

0: Neturi Karta believes that the roots of the Arab-Israeli conflict go back much further than the creation of the State of Israel in May 1948. It dates back, they say, to the founding of the World Zionist Organization by Theodor Herzl at the first Zionist Congress in Basel, Switzerland, in August 1897. It aimed to establish a homeland for the Jewish people in what it calls the Land of Israel, by which it means historic Palestine, triggering one of the longest-running and most complex conflicts in modern history.
1: على مدار التاريخ الإسلامي منذ أن دخل المسلمون هذه الأراضي وسمحوا فعليا لليهود بالوصول مرة أخرى إلى مدينة القدس وإلى المناطق اللي كانوا ممنوعين منها تحت سلطة الدولة البيزنطية في ذلك الوقت، عند ذلك كانت نسبة اليهود عادة نسبة قليلة، نسبة صغيرة، لأنه اليهود عموما اليهودية ديانة منغلقة، ليست ديانة تبشيرية مثل المسيحية على سبيل المثال، فبالتالي كانت نسبتهم دائما تتراوح ما بين 6-7 يعني من 5-7% في أقصى التقديرات، وهذا الكلام ورد فيما قبل الحروب الفرنجية وفي أيام الحملة الصليبية الأولى أيضا، ورد هذا يعني ورد حتى رقم محدد أنه كان هناك في القدس مثلا 70 يهوديا في عند وصول الصليبيين في الحملة الصليبية الأولى، وتم قتلهم جميعا كما حدث مع المسلمين فعليا كما فعل الصليبيون مع المسلمين في الحملة الأولى. ثم بعد ذلك في أيام الأيوبيين والمماليك كانت نسبة اليهود لا تتجاوز 1-2 إلى 5%.
2: The majority of people living in the Holy Land at the time were Muslim community, and then there was the Christian, was the second large community, and the smallest community was the Jewish community, and they all lived together. One of the pictures, I carry some pictures with me, is to show how Jews lived together, together with Muslims in those years, in harmony, peace. When this Zionist movement, this heretical movement came and said that they wanted to establish a state, and of course the Muslims didn't want it, so they started a narrative that the Muslims hate the Jews. There's nothing more vile and revolting for us to hear such a thing of a people who are so good to us.
3: If I compare as a historian the Christian world attitude to Jews and the Muslim attitude to Jews, you cannot compare it. You cannot compare it at all. The Shoah came from the heritage of Christian, but from Salah ad-Din, that saves a lot of Jews from the Christian. I know that in the Islam, between Islam and Judaism, it's very important, you cannot find the hatred. In the hatred, today, most of the hatred is not against Jews, against the Israelis, against me as the Israelis that took their land.
1: المقاربة التي تقدمها ناتوري كارتا هي أن المشروع الصهيوني هو السبب الأساسي في سقوط الدماء دائما. لولا المشروع الصهيوني لكان اليهود والمسيحيون والمسلمون يعيشون إلى اليوم في فلسطين باحترام وبحب وبسلام بدون أي مشاكل. ولذلك يمكن أن نقول أن ناتوري كارتا أفادت فعليا في توصيف الصراع بشكله الصحيح، أنه ليس صراعا بين أديان بقدر ما هو صراع على أيديولوجيا تريد احتلال قطعة أرض ليست لها بكل وساطة.
0: So when did this ideology start? The Zionist movement held its first congress in August 1897 in Switzerland. It faced strong opposition from many Jewish rabbis, especially in Austria, Germany, France, the US, and Britain.

0: Orthodox Jews around the world founded Agudat Yisrael in 1912 in opposition to the Zionist movement. It means the Union of Israel.
1: عندما ظهرت هذه الحركة أغودات إسرائيل كانت تعتبر عقبة في وجه الحركة الصهيونية.
0: But Agudat Yisrael soon faced a major challenge.

0: أهم سلاح لأي أمة هو شبابها الواعي المثقف اللي هيأدي بطبيعة الحال لبنائها. إسرائيل تستهدف المدارس والجامعات والمراكز الثقافية والمؤسسات الثقافية والمسارح والمكاتب، علشان أهم سلاح لأي أمة هو تعليمها. إسرائيل شو عملت من 17؟ إسرائيل خلتنا كلياتنا تروماتايزد للأبد.
1: Who is our most powerful weapon? Here, Palestine!

0: هتنقي له ثمن، ولو انه ما في ثمن بيستحق.
1: اسفه.
0: ما في ثمن بيستحق هذا الموت وهاي الإبادة أياً يكن، إلا ثمن الحرية، ثمن صحوة العالم، صحوة الطلاب، صحوة الأهالي، صحوة المستهلكين اللي قادرين يقاطعوا، صحوة الناس، صحوة الأطفال، صحوة المراهقين. كان ثمن غالي، كان 50,000 شهيد ودمار بلد بأكمله بيحتاج لعشرات السنين لينبنى. كان تهجيرنا من أراضينا لحتى الآن من أكثر من سنة، أنا ما شفت بيتي من أكثر من سنة، ولكن هذا الثمن شوي خلانا نحس إن إحنا مش لحالنا. وهذا اللي ممكن يوضع أمل في زوال الاحتلال.
2: This is the beginning of the end to the occupation. The phase may be very long, but it's definitely the start of the decline. The world has woken up. When the occupation ends, the first thing I would do, definitely going back to Palestine. I have this dream of mine of jumping off the wall of Akka into the sea. Then continue building a state for everyone, a state that embraces all its citizens, a state that values human lives. One day, inshallah.